على آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يشرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطب بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرهوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه وانزل الرحمة عليه ولسلطانه نور الزاهر وسلطانه ترنجانو واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد ولي العهد تنكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين طمان كوراج ترنجانو. يا الله كالكالاه كأمانا كسلامة dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Basahi bumi Terengganu ini dengan hujan rahmatmu yang membawa keberkatan dan manfaat kepada seluruh kehidupan. Jauhi negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkan pertolongan dan bantuanmu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi sebarang, dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis. Pelarikanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم، يا وهاب يا رزاق، اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه من غير نقص ولا تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضيق، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم، يا وهاب يا رزاق، اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه من غير نقص ولا تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضيق، إنك على كل شيء قدير. Wahai Tuhan yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang mengurniakan nikmat-nikmat dan yang mengurniakan rezeki, aku memohon ke hadratmu kurniaan rezeki yang halal, yang baik, barakat dan melimpah ruah, tanpa ada kekurangan, kesukaran dan kesulitan untuk mendapatkannya. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarruk kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla wala naqa